0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برقين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگي ياري كردني منالچاو كشكانو هولي بو نكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لبرزايا كاني سليماني عشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكاني بيت شاريك بطواوي وردكاري خزمت بزاري كاني سرسامت دكا برزايا كاني سليماني برزايا كاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بني كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگ كين جيگيشي آرام و تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان بخول كين شواني برزايا كان پرل رنگو جوانيو هيمني جنگي ياري كردني منالچال بشكانو هولي بو نكانو شوينيك بو تمار كردني يادوري لقل عزيزان لا برزايكاني سليماني اشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو فيلا سنجراجي شكاني بيت شاريك بطواوي وردكاري خزمت كزاريكاني سرسام الدكا برزايكاني سليماني برزايكاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شه استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تان لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مان وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیو خاک 99.1

0: لا هرکیج بن جانترین سلامی امتان لبت من تعبان خوشحالم لا القی کیمی برنامه جوانه کی ملوان که برنامه خان مانی مولای اوی خوشویست و دارم همون تندروز باج بن بوم روش به گمان از مونی خان میکی سرکوتو خین سر ملوان که کمان امرو با خوشحالی اوام خاتو دریوان عبدالقادر مامستای زانکو حلبت کامل کاری کشیه من دوای لام یعنی برنامه که اچ ملای میوانه کمو اما خوی بحثی کارکانی که دکتر اسلاود لباس
1: اسلاود لیوش سپاس آنکم
0: تندروسید باشه
1: ازور سپاس ممنونم الحمدلله من دست خوشیم برنامه ات لیکم
0: زور سپاس
1: برنامه کی زور باشه بو لروی کمالاتی و لروی فکری روشن بری و ورگرنی ازمون لنیوان زور گرنگه یعنی خانمان لنیوان خوی آن سود لازمون یکتر
0: ورگرن
1: اتر هیا ازمونی زیادتر بیه هیا کمتر بیه بلام گرنگ وی همو من سود لازمون یکتر ورگرین و متابعی یکتر بکنی بایی بتوانی
0: لده
1: هات و کاری باشتر انجام دین دست خوشی ام برنامه ات لیه کم هیوی سکوتنی
0: زور سپاس جا من لسرطه برنامه که اوتم خاتو دریوان بایی اوتم دکتورا
1: اصلا
0: بلین دکتورا خاتون ماموستا
1: بدلی خود اتا چی بله
0: بله دکتر دیزور باشه می جوله سه پیجنیاری هاو کاره که مالام دکتر دکتر گم پیم خوشه لزهری خود تا بسی که پیشکانه بکنی و پشم چینه سر پرسیاره کنی
1: بله من هر لسرته کار کردن ما
0: بله
1: که دستم کرد با کار کردن دوی تخرجم لزنکو
0: بله
1: دو کارم انجام ده یعنی هاو تریب لگل یکا کاری مدنی بابلین خوم لزنکو یا بشی اسم تا آکردو و کوپاری زر کار میکردو ولی همان کارتا کاری حزبیشم انجام داد و کو اندامی که تین شماری کردوسان لسرتای یعنی دست پیکر دنم لزول لسرتای کانو دستم پیکر حزم کرد آوش او آماجانی که همه آمی پی بدم پل به پل چیل رو مدنی کو کاروبار حکومی که بیا خود چیل کاروباری حزبی بیا هر دو کی به استحقاق خوام و رنجی شانی خوام و به ازمونی خوام تی پرینم پلا با پلا
0: بوی
1: بگم به آمان جکانی خوام بویا هر دو کیان لیکم پناغ و دستم پیا کرد پارزاری که وکو پارزاری که سرطایی که لبردستی پارزاری که گورت رو به ازمون تر دستم پیا کرد ایش که حاکم عمر جباری بو لکرکوک من خوام به حکومی خلقی کرکوکم و هلی و باو باپیرم لدای بولی و جیام پیشتر بلام دواتر به هوی هاو سرگیری و هاتم بو امشار جوانه و ایسا تقریبی 19 سال بیت من لم شعر اجیم بو یک کرکوک و سلیمانی هر دو کی بشاری خوم ازام و جگر لما همو شعرکانی تری کردستانش هر بشاری خوم ازام و همو پرچه یکی خاکی ام کردستانا با ممکی خوم ازام و ولا او خوشیسی خوم هیا بایا
0: افیم خوش که با جوره وصفی سلیمانی و کرکوک کرد حال بد لیره میوانی ارش شوینی خود اوان یا
1: با تأکید ایسا من هست کم وکو تو یکی خلقی سلیمانی خلقی ام شعرم وکو کرکوکی کش هر خلقی کرکوکم هیچ جوازی یعنی براسی لوتی که هاتومت ام شعره هیچ جوازی کم نبینی و لوی که خلق به شیوه کی تر معاملم لگل که به شیوه کی جواز بلان تو خلقی ام شعره
0: خلقی سلیمانی چهار دکتوره
1: یعنی همان او هستی که هم بوله کرکوک لیرش همان هستم هی و استش هر پیوندی با کرکوک و هیا بردوام چون که ایشو کرد سرتا ایشو کارکانم هر لیوی بود دوی زواجیشم دوی ها سرگیری هر لکرکوک یعنی بشه لکارکان به تایبت کار حزبی کن بلا مکو زانکو من دوی اوی که ازمونی پاریزاری براسی که دستم پیه کن من پیشتر که وکو که دستم کرد بخویندن هر لتمنی منالی و چن اپشنی کوم لبردم خوم دا نابو یعنی وکو هندی کس نبوم استسیره کی هندی کس یک اپشنی کی دا ناو لمیش کی خویا علی اگر اون بدست نه هینا لا پولی دو
0: نه بلو شوینه ور بکیریم
1: تو شی تو شی ها حالتی کی درونی او انا ابیت
0: بلا
1: ناخوشه به بلا من چن اپشنی کوم لمیش کی خوم دا نابو یکم یان کالج زانس بو و دوم یان کالج یاسا بو سه هم یان هینچ پالنت انجینیرین هندسه
0: هندسه
1: او چوارم یان پزشکی او خلق ها یان زیرکی و بو اگینا وکو خوم حزی خوم حزم لکاری پزشکی نه براسی کی رزم هه بو هرم یان لبروی ایشی کی یعنی براسی قرسا و ابي هم كاتي خود ترخان كي بو اوا زور حزم لينا بو چون كسي كي بخوم وكو وصف مكان خلق الين كسي كي برحمي من بو او ياسام دواتر هالبجارت نمره كم برز بو ام تواني بشما هندسه بلام
0: بلا
1: لكركوك او كاتي كمن ورغي راموزانكو كوليجا كان هبو زانكوي كركوك نبو باش ياسا باش يقول لزانكوي موصل وشهاده كي زمان بو كبكالوريوس بو بلام كوليجا بوليتكنيك كان هبو كلبواري هندسه يابون يكلانه بو بو شهاده كي دبلوما ياخذ بكالوريوس بو ينميس او مترسيه يعني او ريسك بكم ك ويسم هر ياساك هل بجيرم وهيك يقول او شنو كان قوم حزم ليبو بلام كد دواي كتوام كر وبيش اوي ك بش ما زانكو هل لا قونا غينا ونديا بيرم لو اكر دوا باش بكالوريوس ماستر دكتوراش فرمي يعني هل لو سردموا برنامج اوم هبو كماستر دكتوراه بو اما راسي اقريتو بو او بالنر او هنداناني كديكم لمناليه هاني داوم شو كديكم خوي ل 8 16 ساليه هاو سرغيري كردو بحكم اها هيني كوملاتي او كاتا او سلمه خندني تاون كردو دو اتركلي اقوميو ل 8 21 سالي كامل 800 مانبو باكم لدسدين بهوي او كاري رخصني انجام دا اوكات باكم يك يقول شي دا كاني كوميتي اجل كدزغيره كرينو دايكم كيوته باردو خكينا خوشو دائما بيري لو كدو تو كامنا الله كاني ربري او دو خنا بنوا كاوتياتي هولدا للرجاي مدني وللرجاي خندنو خن كان بين مسكام كان باتشك يك بو اوي بارز جاي لخانو خاكا كان كان بو دائما بي اوتين اهد شي كان أبي خندن تان تاوكن كأيتر أو أنا أو بالنر بو بوي إما خن كمان تاوكين من بيرم لو كردو تنها ببكالوريوس نواصم بلكو يعني ل لقنا غينا ونديو بيرم لو كردو ما صار الدكتور عم هبه
0: وبفعلي
1: بفعلي كدواي طبعا كزواج مكرت دواي بكالوريوس يكمل جنبو هاوسر كم أو بو كرجريم لينا كالا خندن بوي بتوان ما صار الدكتور عكيشم تاوكم بويا اتر بردام بم لخندن ماستر دكتور اكيشم تاكر و لدواي اويكا بيش بابلين ماستر دكتور اكا كازان كون تاكر دو بم بباريزر كارش منا محكم اونك يا شو هنا مابيني اها قدفتي خلقو كي شو نا حقيقه كان كاكري برام بخلق راسي كي حزم كر زياده التركيز كما سر زانكو يعني هستم كر كاري باريزر يا كزور بم ناغونجيت شكل لقال عاطفي من أجولاي ولا قال هر كيسك هكا أمبيني أخو أشوم أبو ما بشك لكيسك يعني أو أنا كاري لي ماكر تر دواي شوار صار لتخرجم وكو بشياسة ماستر كم كندو ورش مزانكوا وكو ما مصايق دام مزرامو ودوات الدكتور عكيشم تاكر وهر بهذا هاو تريبي لقال أويش أنا كاري سياسي وحزبي شم كردو تاكل لدوزار نوزيا لكونغري شوارا بوم باندامي سركر دياتي او حزبا
0: زور باشا بس دكتورة كهاتين بو ايرا بو هاوين هواي سرشنار كما قفتو قوم عنكو تاقير هر كسك قرسي و بربست و أصلاً تينا برانا كسكي سركوتوريا در ناشا
1: بلا من قناعة موايا بو خمشن شنك بو قناغانية تيا باريوم
0: بلا
1: جياني كي سخت جياوم هلا سرتاي كشام هلينا ولا مجيانيا لناو جينجي كاجيام جلبرجي رشم بينيوا لناو تعزيو لناو شيوانو جريانو اوانيا چونك تنها من باكم شهيد نبوا دو ما مشم شهيده
0: بلا
1: تنانت حزبي بعزنيان هيش تعزيج دابنين ل لكاتي شهيدوني يكي لما مكان چونك باكم هر بيسروشن بتا بروسي ازادي دواتر زاني من كا لسيدار دراوا ما ميكم بيش باكم شهيد ببو كم او ما ممكن لدوي باك ما شهيد بو حزبي بعث نيان هيش برسيبو دابنين جير زمينك ما نهبو خلق اهاتن بو جير زمينك سرخوشيان لما نكر اتر كم من بتشوك بمزور كأو دوخم ابيني بردام لما لي ايمال لاوانو وقريانو ناخوشيو كخلق اهاتن ججنان بو لما لبري ججنا بيروزا عند كامن اواني منالا كاني قادر هاتن دسي كان بسرمانه هنا تايو بسرمانه اجريان يعني او دو خانه واي كردبو كمن امانه امجيانه سخته انجا هر او نبو يعني تنها او بك او جياني كباس يكم اسال لي رد واب اساني لو اش بتشن ديرك حقي خوي الندمه شلون كبردوام تاكو بروسي ازادي مالي ايما تفتيش كرا دائما لجير تشاو ديري بحسابوين دائما اهاتن يعني تحقيق يعني لقلا اكردين جا كبردور دا غوربون زور زور ها رقم رقله ناخما ها ببرامبر بعس كاهاتن وي تحقيق مال لقلا كان من أروش ما منتش شر يعني لقلاكم دايكم بناشر أكيد مجهور يكو درجة كيلو دي ولا سرم ده أخذ بوي نشمة دروا إير باتوشي بالله إخوات نبي إتر أما لا سياسي كي بترسو لرزو ناخوشي لرو أبو ريكوا كباكم بيسر شوي نكري دايكم نشهادي كي هبوا نخوي نواري هبوا ونخانوش تيك مان هبوا كتيايا أوبين كريتشي بوين وتشينا هرج مالك وبعس أهاد قدر يعني كان إيوش لقليانا ترحي لكن يعني لا وضعي كي زورنا خوش مان تي فران دايكم بكاري دسي ام بخيو كرت راسه خزم كسو كار مان خلقي باج منو هاو كار مان هاو كار مان بون تشيوان مان بون بلام لقل اوشا انسان بهاو كاري ناجي دايكم ككاري دسي اكر تشاكتي اشني بو خلق بلوزي اشني تشي الرسال لفكي اشني هم بفداهاتي اوا تجاري واهبو خشكه غوركم زور هاو كاري كرو اي مش جربار هاو كاري مان كرت بلام زياتر قرسيك لس دايكم بو بو شوي امجيان مان تي فران زور سختي مان بيني او سختي انا قناعات يعني اوي كمني دروس كردو اوي كبو بالنريك بو اوي بتوانم بامان جكاني خوم بقم لا لا لا لبواري خوند نابرسرين برنامج دكتوره الخواب زياد بيها سباس بخوا بدسم هنا ولا حزبيشا لكونغريا برس

0: قبينيو. طبعا هر ايه موانين اقد بيت لا فريد لي هرك تاكي كي امكم القاي كردي بهل ديتوا اقل ايه ما خرابت النبي لايه ما باشترني يعني ام ازمنا انا ام جيانه طالا تنها ايما نما ششتوا خلقي كي زور او جياني ششتوا بلام جرين من بخوم جرين كلو ابينم ك ام جيانه سخته ايما وما ليكر ببيت بالنري بو بتواني امان جكان ما تنها من يعني فندن طونا كر خشكي كيشم ايش ام خوم اسيا خوشبين تنها خشك غوره كم
1: فندن طونا كر
0: انا خير من اسيا خوشبين من كشي بتشوكيان بو خشك كي كيشم فيزياء تا كوزان سي فيزياء كا كوزان سي كي قرصا الاخوه بزاد بها هر دوك ما سر كوتوبين و خشك كي كيشم اسال باري ايش كن خويا كسي كي سر كوتو راسه تاوينه كل بلام لا إشكال ناس سركوتوا.
1: دكتورة وتت برا معنا بو تنها سكت.
0: بله.
1: لو سردمايا كواتا دايكك بتنيا بهاوجين كهاو سري نما. بله. بهاوجين سكت بروردب كاتو بيانة برخندن.
0: بله.
1: أما نشاني برسال لا من دروسة كخروز نبوة.
0: طبعا زور زور قرصة إن جا لو سردمايا كو إسا نبو خلك تا أو سردميك إما أما خوين خلكانك هبو وبيانة كدو ككش نابي بخينت. كنت شنابي خندن طاقة وزنكو طاقة بتعبت لنا كم ملقي عشاري خمانة خرز مثلاً
1: خندن طاقة أنا
0: بلان دايكم وكسكاريش مع خلكي باجبون يعني باشا. عقلي كراوان هبو وخذ مكس ما نهبو شادي يعني هبو خندو بيان بيش إما يعني وبيان كردو ككاركة أبو إما أسان تربي كأمان جي خندن ما نهبي وخندن بدز بين بلام لزور رويترا وكل روا سياسية كوا لروا مادية كوا زور زور خرز بو دايكم بدرجة يقو دواتر بو خوشمان كأو قونا غانبو شويت يا بارينين يعني بيرم دي لزانكويا مامسايك من هبو زور زور هاني دام بوي ماستر و دكتورا دواتر بخينم ايو توزي لكي چند جاريك بيوتم لأخيرا وتم مامسايا من ايسا بقا چاخ لايتو اخوينم من كشي كيسي سياسي حزبي من هي اصلا بومني ايما شاديكي وفاتي تزوير من در كردو بباكم بوي بتوانين خيننا كمان طاوكين اوش لرقاي محكمة وحاكميكا اوكرا شون كده داويش إس بي ألين شبي ألين شهادة جنسية بي ألين
1: أو
0: كاتنا يعني أبوي يعني شهادة جنسية باكو يعني وفات نامت هبوايا أبوي بتواني لدواي ناون جيوب شيء تأمده زانكو ناتشار بين شهادة نامي كي وفات نامي كي تزوير دركين وباكم بوي بخيني وتم ما مصيان إما بقى شاخ أخيني إستا وضع سياسي إما أوهايا التركباسي دوخي خوم بكر دسي كرد جريان وباوشي بيكر ناي دكتورة سهام بو التر دكتورة سهام أو أنا بلايا وما بس بو أيزاني من شون كسياتي كم هي يعني من وصف يخومنا كم باسي رد فعلي أو كم وتي من كاركي واكم كتو زانكو طاو كردو تقديم كربو ماستر لسر فايلكات عنواني مالي خوم من بنوسا من برام لبعسا بلاي بالاي هي كفايلكات ببين عنواني مالكي منا تيش تحقيقي لتوناكم اتوان ماسترك يعني لنا اوان شخلكي باشو خرافة براسة ايما لسر دسي بعس اوهمو نهامت يمان بيني اوهمو خرافة كاري يمان برام بركرا بلام او خالة باشش هبوكا حزم كر اما جي بيوكم يعني لهمو شوينكا خلقي باش وخراب خبوة. اتر أمانة همو بالنار يبون بو من براسي بو اوي بردوامي بخيندن بدم و ايسا لخوا بزياد بيه. تقريبي نزيكي 15 سال زيادة من لزان خود درس علموا و فيوان ديكي باشم هي لقال هاو بيشاكان مو خين كاركانيشم.
1: دكتورة كاد باتوز اللانة جدية كلابتين وكو خود آماجت بيه كركوكي
0: بله
1: املا کرکوک بچی نسرا و خوردن تان چونه تو زلن کرکوک خوردن یان جواز ل سلیمانی
0: ولای سبارت با خوردن ل زور شتا کرکوک سلیمانی
1: بله
0: و زون زیکن لیک ول زور دابونری تو خوردن و ل زور شتا نزیک لیک حتا نان ل جلوبرگی شتا تقریبا راس جواز یک هيا بلام جواز کان زور زور زقنین هرچند اما منطقی گر مسیرین هلواچه هندی لجلی پیوانا جوازیه که به لبینی وابلین سلیمانی و کرکوکا بس لخواردنه وایه بفعلی هندی خواردن من هی جوازن بتایبت سروپیا بشوازی که لینانی جواز من هی اما لگل کرکوکا لگل سلیمانی و بله
1: ایو چونی سروپیا لینه؟
0: سروپی سلیمانی عادتا آلت و داو درمانی خوی هی و بشوی زر لینه
1: بله
0: بلام لکرکوکا رنگی کی سورباوی

0: هي لبروي ترش اسماكي بو بكارين يعني لقصيرة لوني او هباسي كم هندي كسب لهنا ونا خوش بي بلام هر كس اخوار بيتي دواتر زور زور بلايا وخوش بوا تامو شيجي كي خوي هي من خوم هم سرو بي خورم وهم اجزانم ليبني اتر مثلا يا فراخو اوانش كركو بيالا دولما لو اچين لهني على تو داو درمانه جواز يعني نجينا نزيك ليكوا وشتيك هي ليربي او تريت ترخينا لسليماني بلام لك كركوك إما شيك هي بصلق دروس سكرية جا كركوك نال صلق عليه زلق جا زلق واي في ألين زلق سلكي لجلاية يعني بس سلكي كي سوري هي أو سلكو جلا كان هموي أكلين جن مكتاوي لجلاية
1: شلمنية
0: لا شلمنية هر سلقة جواز لجل شلم شلم بو ترين بكار إيه ولا سليمانية
1: بو ترشال بكار يعني بو شلمي كل عام بكار يعني
0: بلى بو أنا بلام أما أنا هر سلقة وسلكي كي سوري هي تامو شيء جي كي زور خوشي هي شكل جن مكتاوي لجلاتي كلاو كريه نوکی لگالاتی کلا و کوی آرزوکا گوشتی لگالاتی کلا که شوربه کی زور خوشیله داره چه زور بتامه بتایبد لورزی زستانه اتر آوانی تر تقریبا هاشی میکن و زیاد زایدن بو هندی خوردن من هه امل کرکوک زیادتر لسلیمانی من ملاحظه اوم کردو قیمه مکینه بکردی امل کرکوک زیادتر قیمه دستی بکارینین چی بو
1: محشی
0: یا خود بله چی بو کفته بیه بو کوبه بی امانه زیاد قیمی دستی با کاری نی.
1: زور باشه دکترا لیره آن عواستین اما باشه. وازی شل نه هنی کاملا پرسیاری کمان ما ول برگه دوام. ولام لیره الان برگه ام مروی کی به ملوان که کمان اوس پاست.
0: اما سر چاو لخدمت آن.
1: خوش بی. کال جزا زور ببورا دست خوش بی و زم همو جاو ارکین سر تو زور سپاس ممنون.
0: دست خوش براسي حزمة كر موريه كي شين يان صوزيتي باشا صوزيتي
1: هيا
0: شكو أود ورنقم زور حزليا وإن شاء الله لدوي أمروه چندين موروي تر إذا فاكري أبو أم ملوان كجوانا كهريكو أزموني خانميكو وهمو منسود لأزموني يكتر أبين دسي برزي شو خوش
1: زور سباس دكتوري سباس بستا كان خوش
0: سباس
1: سباس